Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. صار عندي فوبيا. الو الو الو مرحبا بضيوفينا يا مرحبا ترا لا لا لا لا لا لا يا مرحبا جود منيح.

0: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
1: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
2: شلومو شلومو بشينو وشلومو وشلومو دالوهويو.

مرحبا مرحب مروة حبا نلتقي بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام كما كل يوم جمعة الساعة الثالثة ظهرا في البرنامج الناطق باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة السريانية والأرامية. تابعونا كل يوم جمعة الساعة 3 على 98.1 FM نطل عليكم من مدينة بريسبن أستراليا. foreb.org.au اليوم الجمعة 11 من الشهر التاسع سبتمبر أيلول سنة 2026. معكم دينا سليم حنحن.

تحياتي أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مجددا. أنتم معي سمعيني من كل أرجاء العالم عن طريق الويب سايت اللي حطيته 4eb.org.eu. أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نحكي بمسائل شوي حساسة، رح نحكي عن الفقر، جرح الفقر. بعد هيك رح نحكي عن العذراء مريم، في تفاصيل مش كل الناس بتعرفها، وإذا كان في عنا وقت رح نحكي عن بعض الكلمات اللي بنستعملها بنفكرها لغة عربية بس هي كلمات سريانية. خليكم معي. حكمة اليوم: من يفرط في الجواهر الثمينة يقضي العمر في جمع الحصان.

نحن هلا ببريزبين عنا تغيير فصل واضح، تغيير الطقس واضح بالنسبة لنا، وإحنا بهاي الفترة دائما بزيد السعال عند بعض الناس، لذلك لازم إحنا نتقيد بكتير شغلات مهمة بالنسبة ونفهم بالنسبة للسعال. في كتير شغلات اللي بتسبب السعال بدناش نحكي فيها، لا بدنا نتعرف على فيروسات جديدة. أهم شيء لما أنت بتسعل في للسعال أداب. لما أنت بتسعل أنت مش بتسعل لحالك، لا أنت بتسعل وبنتشر السعال حواليك، وبصير في انتشار إذا في عندك فيروس أو جرثومة معينة. لهيك ثابر إنك أنت تغطي لما بتسعل تمك وأنفك بمنديل، منديل أو ورقة، منديل قماش بس بده ينغسل كل يوم، مش ينحط بالجيب وده الواحد يستعمله كل الوقت. وتخلص من الورقة حطها وين؟ بالزبالة. دايما بدك تعمل حساب إنك أنت لازم تحتاط، إنك أنت إذا في عندك جرثومة معينة أنت مش عارف فيها، مش لازم هاي تنقلها للجرثومة للآخرين، يكون عندك شوية مبالغة. بعدين إذا أنت بتسعل كتير وبتطلع مجبور تطلع بالقطار بالمحطة بالشوارع بين الناس، حط كمامة، حط كمامة. كليتنا تعودنا على الكمامات ومش غلط. بعدين بعد ما تعطس أو تسعل أو بعد ما تنظف أنفك، غسل إيديك بالماء والصابون. ولما أنت بتغسل إيديك مش مجرد بس بتحط الماء على إيديك وبتهرب، لا لازم تغسل مدة 10 ثواني. واللي منيح كمان لما بتقعد على طاولة مثلا بمقهى أو محل بدك تشرب كوفي أو بدك تاكل، يكون معك سائل اللي بنظف أو مناديل معقمة اللي تنظف إيديك وتنظف الطاولة كمان اللي قدامك. يعني اعرف، أنا بتنبه وزارة الصحة بقول لك كل واحد عم بسعل لازم إذا السعال استمر معه لازم يروح عند الطبيب ويعرف أسباب هذا السعال، ولازم يعمل حساب إنه هذا السعال ممكن يعدي كمية كبيرة من الناس من دون ما هو يعرف، لأنه في فيروسات كتير غير كورونا منتشرة الآن في البيئة. هلأ نحكي عن واحد منها.

فيروس اسمه RSV. شو بتعرف عنه هذا الفيروس؟ هو فيروس تنفس شائع ومعدي، بيصيب الأطفال دائما

بشكل شائع. وممكن تكون هاي العدوى الـ RCV خطيرة لدى كبار الجيل. بتكون بالأول عدوى خفيفة، سعال خفيف، لكن مع كبار السن لما بينعدوا بهاي العدوى بيمرضوا أسرع من صغار السن، بيصير مضاعفات مثل التهاب الرئوي. وهذا لما يكون في عند الواحد التهاب بالرئة معناته لازم إيش؟ يقعد في المستشفى.

وزارة الصحة بتحذر المواطنين من انتشار هذا الـ RSV بالجو، لهيك لازم نحتاط وناخد احتياطاتنا. طبعا مش لازم نخاف، نحن بس منحتاط ومنقول يا ربي العافي، بس لازم احنا نكون سبب انه احنا ما نمرضش. مش بقولوا الوقاية خير من العلاج؟

انتوا بتعرفوا احنا لما بندعك العجين دعك بنقول بندعك بندعك بندعك منعجن منعجن منعجن. احنا ايش عم نحكي سرياني؟ كلمة دعكة معناتها عجنة، تصوروا من دون ما نعرف. ولما منشبط منضرب شغلة البساط، زمان كانوا اليوم فيه اوفر كتير شغلات بهذا المطرق، نشبط شبط نضرب البساط او الكاربت السجادة نشبطها شبط عشان تنضف من الغبرة. شبطة بالسرياني معناتها ضربة. ولما منشلف اشي لبعيد معناته رميناه، شلفة رمى. ولما مننتش قميص أو شغلة معناته إحنا عم نمزق، منتوش ممزق. نلبس فستان منتوش فستان ممزق. ولما الرجل بيقول لمرته مرتي، المرة بتشعر بالإهانة، لا مرتي معناته زوجتي، يا مرتي. ولما الزوج بيقول لها يا مرتي سكر الباب أو سكر التلفزيون، سكر بالسريانية معناتها اغلقي. بكفي تبعبعي، شو هالبعبعة هاي؟ يعني شو هالثرثرة؟ بعبعة ثرثرة. بكفي تنبشي بالماضي، بكفي نبش نبش. نبشة معناته حفرة، نبشة بالسرياني. ولما منسمع صوت القاق، هذا معناته صوت الغراب. ونبدأ نلعي ونلعي ونحكي ونلعي. لعي معناته الكلام عديم القيمة، بالسرياني لعي. حيلك، وين راح حيلك؟ مش قادر تكمل شغلك؟ حيلك معناته قوتك، القوة. عديم الحيلة، حيلة معناته عديم القوة، هيك معناته. لما بنطلع نسقي الزريعة، زريعة كلمة سريانية، يعني بنطلع نزرع نسقي الأحواض المزروعة، زريعة كلمة سريانية. نطلع على الحوش، حوش هي المنطقة المفتوحة، طلعين على الحوش ماخدين معانا حصير عشان نقعد ونتروق أو نشرب قهوة أو نشرب أي شيء. حصير كلمة سريانية معناته عشب مجفف. شفتوا قديش كلمات إحنا هلأ ذكرتها نحكيها منفكرها عربية؟ دعكة، شبطة، شلفة، نتشة، مرتي، سكر، بعبعة، نبشة، قوك، لعي، حيلك، زريعة، حوش، حصير. والله صراحة أنا اتفاجأت بهالكلمات اللي إحنا لحديت اليوم بنحكيها من دون ما نعرف مصدرها.

هادي خليل ومايا نصري، نحن 98.1 اف ام مدينة بريزبن استراليا، وبرنامجنا الناطق باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة السريانية والأرامية، وأنا معكم حتى الساعة الرابعة.

الفقر بيكبر مع الإنسان كلما رأى صاحبه ما حرم منه. في بعض النفوس بتحول هذا الجرح إلى حقد على العائلات الغنية، لأنه مش لأنه الغني أو الغنى أو الثراء جريمة، بل لأنه الثراء رفاه الآخرين بذكر الفقير كل يوم بعجزه وبحاجته. يعني الفقير بشوف القصور والبيوت من خلف نافذته الضيقة، والسيارات اللامعة والبهرجة أمام بيت الأغنياء، بيوت الأغنياء، وبسمع ضحكات الموائد هو لا يملك ثمن الخبز حتى. بضل شو بصير عنده عادة إنه يلوم على الأغنياء وعلى الظروف اللي صنعت الفارق بينهم. ضل يسأل ليش معهن وأنا ما معي. مع الوقت بصير المال في عين الفقير رمز للظلم، تتحول العائلات الغنية، تتحول إلها أفراحهم إلى مخاوف. ليه؟ لأن صورة الغني صارت تكره بامتياز، والحقد في جوهره ما بتعمش جائع ولا بيفتح باب مغلق. الحقد فقر آخر من فقر الجيب. الحقد يسلب الإنسان قدرته على رؤية الآخرين بقلوبهم لا بما يملكون. هذا الحقد على الأغنياء، هذا الخطر اللي بيبدأ. الحقد الطبقي هو التعبير الأدق لما يكون العداء موجه إلى الأغنياء بسبب انتمائهم إلى طبقة اجتماعية ميسورة. والضغينة الطبقية أقوى من مجرد الغيرة، تحمل شعور متراكم للمرارة والرغبة في الانتقاص من الآخر. والحسد الاجتماعي بيكون الدافع الأساسي، التطلع إلى ما لدى الآخرين من مال ومكانة وامتيازات. والمرارة الاجتماعية تعبير أدبي رقيق، تعال نقول عنه حساس، خاصة إذا كان الحقد نابع من سنوات طويلة من الحرمان. والمشكلة هي النقمة اللي بتصير على الأغنياء، بتحول الشعور الشخصي إلى موقف عدائي واضح اتجاه العائلات الميسورة. هذا هو الفقر وأوجاع الفقر عند الفقراء. بحاولوش يغيروا من تفكيرهم، كيف كانوا دائما يقولوا في عنا مثل بقول الفقير هو فقير العقل وليس فقير الجاي. أنا لا أحكم هنا، بس أنا حبيت أحكي شوي عن هاي المادة. ليه منحسد؟ ليه منغار؟ ليه ننقم؟ ليش؟ المجتمع خلق، ما خلقش كل مرة كله سواسية، في هيك وهيك وهيك. وكيف بتحب لنفسك حب لآخرين لغيرك.

تحياتي لأهل السويد، هاي الأغنية مخصصة إلهم إلهم لكل أحبابنا الموجودين بسويدا. أهلا وسهلا فيكم واللي بسمعونا من هناك، أهلين أكرم بولك، أغنية رائعة أكيد رائعة من ابن سويدا. أهلا وسهلا رولا طحاند، أهلا وسهلا ألبيرا، وأهلين أنطوانيت. كان عند أنطوانيت مداخلة جدا حلوة عجبتني، بتقول بالنسبة للفقر، موضوع الفقر، عدم توزيع الموارد بعدالة خلت هالفجوة بين الفقير والغني. ذكرتيني بنكتة شخص سمين شاف واحد ضعيف قال له اللي بشوفك بفكر في مجاعة بالبلد، جاوبه الضعيف واللي بشوفك بيعرف انه انت سبب المجاعة.

أكرم بيقول أجمل جمل لحد هلا أنا قلت الفقير فقير العقل. وهو بيقول كمان ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمون.

حضرت لكم بعض الأكبر، خلينا نسمعها. توقف عن أكل نفسك، ستمضي الأمور إلى حيث مفترض لها أن تمضي. قالها هاروكي أو موراكامي، كاتب ياباني كتير مشهور، ترجمت كتاباته لخمسين لغة. اشتهر بأسلوبه الفريد، مزج الواقعية السحرية بالعوالم الغرائبية والقضايا الوجودية. قال: توقف عن أكل نفسك، ستمضي الأمور لحيث مفترض لها أن تمضي. مين قرأ له؟ أما دوستويفسكي شو قال؟ أطعم الناس أولاً ثم طالبهم بالفضيلة. ابن خلدون قال: إذا جاع الناس فسدت أخلاقهم.

يا هلا ابتسام، هلا فيكي واهلا بكل الناس اللي عم تسمعني. يسعد اوقاتكم جميعا. صراحة انا كتير بنبسط لما بتصلوا فيه وروحنا عم نسمعك. هلا بدنا نسمع انطوانيت، وبعد ما تحكي انطوانيت في عندي مادة كتير مهمة ان اوصلكم اياها. ان شاء الله بتطلع الساعة، ان شاء الله يضل في عنا وقت.

0: في 8 ايلول هو عيد ميلاد والدة الإله الفائقة القداسة البتولية مريم. ما أحلى وما أبهج ما تهتف به كنيستنا الشرقية في نشيد هذا النهار للبتول مريم. ميلادك يا والدة الإله بشر بالفرح المسكونة كلها، فإن هذا العيد هو حقا عيد الأفراح والمسرات في السماء وعلى الأرض. فالسماء فرحت لأن أم العلي ولدت، والأرض ابتهجت لأن خلاص العالم بدأ يتحقق. لم تتعود الكنيسة أن تقيم أعياداً للقديسين يوم ميلادهم، لأن البشر في يوم ميلادهم لا يزالون ملطخين بالخطيئة الأصلية، تخلو نفوسهم من الاستحقاقات السماوية. أما في البتول مريم فليس الأمر كذلك، لأنها ولدت مكملة من نعمة رائعة في جمال نفسها وجسدها، فكم يحق للمسكونة أن تكرمها وتفرح بميلادها. إن بلادنا الشرقية الكثيرة العبادة للبتول مريم كانت منذ القدم تقيم عيدا ليوم ميلادها الشريف، إلا أن القديس أندراوس الأورشليمي أسقف كريت هو أول من ترك لنا خطابين في عيد ميلاد البتول، والأفخولوجيون المدعو كتاب الأسرار الجلازي ومن أوائل القرن الثامن يذكر أن البلاد الغربية كانت تحتفل بهذا العيد، ومما لا ريب فيه أن هذا العيد تحتفل به الكنيسة كلها جمعاء شرقا وغربا منذ القرن العاشر. ولدت مريم البتول في القدس الشريف في المكان المدعو اليوم مدرسة القديسة حنة الإكليريكية المعروفة بالصلاحية، وفي جوار هيكل سليمان وبركة بيت حسدة. أما أبواها يواكيم وحنة فكانا من سبط يهوذا ومن نسل داود، وكان بارين أمام الله سالكين في طرقه ووصاياه، ولم يكن لهما ولد لأن حنة كانت حاقرا، لكن الله نظر إليهما في أيام شيخوختهما وحقق آمال حياتهما ورزقهما تلك الفتاة الإلهية التي فاقت كمالا وجمالا ونعمة ومجدا كل من سبقها من النساء المجيدات في العهد القديم. فقد فاقت سارة بإيمانها ورفأة بلطفها وراحيل بجمالها، ومريم أخت موسى بتقواها وطاعتها، ودبورة بشجاعتها، ويهوديت بغيرتها ونقاوتها، وراعوث بتواضعها ودعتها، وأستير بتسلطها على قلب الله. لذلك اصطفاها الله لتكون أما لابنه الحبيب وشريكة في سر افتداء البشر. ولقد ملأها الروح القدس بالنعمه من أول دقيقة كون فيها نفسها وضمها إلى جسدها النقي في أحشاء والدتها، فكان يوم ميلادها يوم فرح لا يوصف لوالديها، كما ابتهجت به في السماوات أجواق الملائكة، وعنيت حنة بابنتها مريم عناية الأمهات القديسات بخير البنين والبنات. فالكنيسة المقدسة لدى تأملها في أوصاف هذه البتول المجيدة وفي نتائج مولدها للجنس البشري تشيد بهذا الميلاد الشريف قائلة: إن يواكيم وحنة من عار العقر أطلقا، وآدم وحواء من فساد الموت أعتقا، بمولدك المقدس أيتها الطاهرة فله يعيد شعبك أيضا، وقد أنقذ من تبعة الزلات صارخا إليك العاقر تلد والدة الإله مغزية حياتنا. لم يثبت لهذا الوقت ميلاد السيدة مريم في القدس حسب آخر دراسات، إنه ولدت في أورشليم التي تسمى اليوم القدس. شكرا لكم، وكل سنة وانتوا سالمين، وإن شاء الله هيك يعطول ميلاد العذراء بيعطينا فرح وسكينة وسلام.
1: شكرا لك أنتوانيت، جزيل الشكر، أعطتنا أنتوانيت الزبدة في موضوع ميلاد السيدة العذراء، مع أنه ما حدش بعرف بالضبط وين ولدت لحديت اليوم. ونبشت أنا، وطبعا نبشت على المواضيع، في عندي مواضيع تانية حابة أحكي لكم عنها بالنسبة ليواكيم وحنة والدا مريم العذراء. خليكم معي.

قلب الجليل، قرب مدينة الناصرة، تقف سفورية القديمة شاهدة على زمن بعيد تداخلت فيه الحكاية بالتاريخ. سفورية مدينة قديمة جدا، هناك كان يعيش أهل مريم العذراء. عاشت حنة معويكيم في سفورية اللي هي بعيدة عن الناصر اليوم، حوالي يمكن 2-3 كيلومتر بس كانوا يعني يروحوا على الناصرة، لأنه عين العذراء بعدها اللي كانت العذراء اتعبي جرتها بعدها ما زالت موجودة وبني عليها كنيسة، وأنا شربت من هاي العين. سفورية اللي هي سيفورس اسمها، سيفورس كان فيها هيكل، وإحنا بنعرف إنه يوياكيم وحنة كانوا ينتميان إلى المذهب اليهودي، إحنا بنعرف إنه اليهودية كانت قبل المسيحية. اللي بزور سفورية بيشوف الكنيسة اللي موجودة هناك، وهي طبعا صارت مدة الأخيرة للسياح اللي بحب يروح يتفرج، وتقام صلوات لكن مش كل يوم أو كل أسبوع، يعني وقت الأعياد فقط، ممكن وقت عيد العذراء مريم.

زي ما حكت أنطوانيت إنه مريم العذراء هي ابنة ولدت بعد ما بشرت أمها بحملها وهي كانت كبيرة بالعمر، لهيك نظروها أهلها ما كانوش متوقعين إنها تولد بنت، نظروها وحطوها في الهيكل في صفورية.

لما كبرت مريم في الهيكل وصارت في جيل المراهقة، تحتم عليها الخروج. كان صار يبحث عن حامي أو كفيل لها، علشان مريم لازم تطلع للحياة بريت الكنيسة أو الكنيس، بريت الهيكل. وكانت الحياة بالنسبة لها برا كتير مشكلة كبيرة لفتاة ضلتها من عمر 3 سنوات 10 سنين موجودة وأكثر هناك. الرواية تقول إنه بالهيكل الكهنة اجتمعوا، كانوا 7 أشخاص، قالوا مين بده يكون مهتم بهاي البنت، بهاي الفتاة؟ اللي بده يكون مهتم فيها بده يكون إنسان منيح. كانوا كليتن زمان يمسكوا عصي. إجت يمامة بيضاء وقفت على عصاية مين؟ يوسف النجار. يوسف النجار حسب التاريخ كان متزوج قبل مريم، وكان أرمل وكان مسن. يوسف لما شاف إنه مريم حامل بعد البشارة، كان هو الحامل إلها، هو اللي دير باله عليها، وهي اللي هرب فيها لما ولدت يسوع المسيح ببيت لحم، ولما هرب فيها إلى مصر ورجعوا كمندور على الناصرة.

لذلك بقيت العذراء مريم عذراء، وإحنا بالدين المسيحي نؤمن بالبشارة ونؤمن بعذريتها. اؤتمن عليها يوسف النجار وكان حاميها وكان حامي الطفل يسوع. اللي عنده أسئلة يسألني ممكن أجاوبه.

أعزائي اللي بزور كنيسة من بيروح على الناصرة كسياح، ما تزوروش بس كنيسة البشارة الكبيرة، قولوا للمرشد بدنا نروح إحنا على نبعة الماء اللي بتشرب منها، شربت من العذراء مريم اللي هي موجودة بكنيسة الأرثوذكس القديمة، إنها كنيستين في الناصرة. بعدين في كمان عين بسموها عين العذراء، اللي بيروح على الناصرة أكيد رح يمر عن عين العذراء. وصفوريا صفاقس هي كمان قرية مهجرة الآن، ما فيهاش حدا غير بس الكنيسة اللي أنا حكيت عنها، اللي بيروح بزور هناك بنبسط لأنه بزور الجبال والوديان اللي كانت أهل صفوري منه العذراء مريم تمشي على الجبال عشان تروح تعبي المي حوالي 3-4 كيلو. يعني زمان كان يمشوا بين الجبال وبين الأعشاب، وهاي المنطقة مليئة بالعنب، أشجار العنب والتين، منطقة جدا جميلة. وبمر منها كمان وادي، وهي المنطقة كليتها أنا زرتها. وبالنسبة للتوقيت أو المكان لولاية العذراء مريم لحد اليوم ما فيش توقيت ولا مكان واضح، كليته الأشياء اللي احنا بنحكيها كليتها عن طريق الأثريات، يعني ربما. ونفس الشيء الموقع اللي دفنت فيه كمان وماتت فيه. بعدين العذراء مريم بعد وفاة المسيح راحت مع التلاميذ على كابادوكيا على تركيا اليوم، وكملت كانت بإفسوس وإلها بيت هناك وبرضه زرته جنب إفسوس. وكمان أنا في اليوم سجلت حلقة اللي هي كيف انتقلت المسيحية إلى إسبانيا، يعني إسبانيا يمكن أزيعه الأسبوع الجاي مش عارفة أو الأسبوع اللي بعده. منحس منشوف إنه في عنا كتير شغلات كتير شروحات ما منعرفهاش لأنه إحنا ما تعلمناهاش، ما كانتش لم تدرج بالمناهج الدراسية للأسف الشديد، أدرجت بالمناهج الدراسية أشياء تانية غير الأشياء اللي إحنا لازم نعرفها. إحنا منحكيش هون عن دين، إحنا منحكي هون عن ثقافة وعن تاريخ. طبعا عدا البيت لحم أين ولد المسيح كمان بكت زروها، والقيامة أين قامة من الأموات موجودة بالقدس، وبرضو مصر اللي بدي يروح على مصر في الكنائس المعلقة بنفس الشارع، أين كانت العذراء لما هربت بابنها وكان معهم يوسف النجار. كل هاي الآثار جدا جميلة اللي بتفتح نفسي أني أحكي شوي سرياني، شو رأيكم؟ يعني لما إحنا منقول يا زلمة أنا ما نبت منوب، كنت عم بهدس وبتذكر لعي مرتي، واليوم مالي حيل لا على الدعك ولا على الرك. أنا حكيت سرياني على فكرة. استفل، أنا رح بلش فرم البقدونس وتشقيف الدجاج، وإنت أنطر الصينية ولا تنسى تسكر الفرن وتشيل الزفر. سرياني. وإنت اسحك اتهرهر على الأرض وتفرفت البسكويت، صاحبك امتى زمط مشفتوش. مش رح أكمل لأنه صار في أشياء تانية محرجة مش رح أحكيها، اللي إحنا برضو منحكيها بالسريان ونفكرها لغة عربية. ليش تم تعريب اللغة السريانية وقت الفتوحات؟ وقت الفتوحات الإسلامية كان في ازدهار وتعاون مباشر في القرن السابع الميلادي
لم تقمع اللغة السريانية، لأنه احتاج إلها الحكم الإسلامي إلى مسؤولين محليين وعلماء وأطباء، وكان معظمها من المسيحيين الناطقين باللغتين السريانية واليونانية.

0: كان في ترجمات عن اليونانية اللي ترجمها مسيحيين في هاي الفترة اللي أنا حكيت عنها قبل شوي، لكن بعد هيك صار في انتقال الدوائر يعني كان العصر الذهب للترجمة في ظل الخلافة العباسية، بعدين تحول الحكم، صار في إصلاحات عبد الملك بن أبي مروان، إذا أنا عم بستعجل لأنه الوقت عم بخدني، بعدين تحولت اللغة العربية إلى لغة التجارة والحكومة والدين والسائد والتعليم، بدأ السكان المحليين حتى ينسوا اللغة السريانية، صارت اللغة العربية هي اللي تدرس في المدارس وبمدارسنا، وبدناش ننكر إنه المناهج العراقية والسورية والفلسطينية كلها هي تدرست الفتوحات الإسلامية وما كانش تحكي عن اللغة السريانية، لكن مؤخراً صار في عنا نهضة مجدداً للغة السريانية لأهميتها وصارت تدرس وتدرس بالجامعات، على فكرة بفلسطين الداخل تدرس بالجامعات، وكمان إلى جانب اللغات السامية اللي أنا بنفسي درستها. أعزائي خلص الوقت، أنا كتير اختصرت من الشغلات اللي أنا كنت محضرتها أني أحكي فيها، اعذروني، حكينا شوي سرياني اليوم، إن شاء الله بتسمعوا البرنامج كمان دور وبتعرفوا إنه كل اللي حكيناه صح سرياني. لحد هلأ أنا بدي صراحة بدي أطلع، في عندي هنا إعلان لازم أطلعه، خلينا نطلع الإعلان بسرعة لأنه لازم يطلع.
1: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند، حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد، ابحث عن Bushfire Survival Plan، صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن.
2: ستيشن سبونسر.
3: من محلياتنا، مهرجان Welcoming Communities قادم إلى مدينة موريتون باي ضمن فعاليات أسبوع الترحيب. انضموا إلينا مع العائلة والأصدقاء في أمسية نهارية مميزة تحتفي بتنوع الثقافات والقصص والتقاليد التي تشكل مجتمعنا. التاريخ السبت 19 أيلول 2026، الوقت من الساعة 12 ظهرا حتى 5 مساء. المكان باين ريفرز بارك ستراسباين. فعالية مجانية ومناسبة للعائلات. يتضمن المهرجان الفعاليات التالية: أكشاك، أطعمة عالمية شهية، عروض ثقافية من مختلف دول العالم، موسيقى حية ورقصات تراثية، والكثير من الفعاليات الأخرى. كما ننوه أن جوقة شمس الغنائية السورية ستقدم فقرة غنائية ضمن المهرجان. ناطرينكم، كونوا كتار.
0: إلى اللقاء أعزائي الأسبوع القادم. باي باي.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو 4EB القسم العربي، معكم في الإعداد والهندسة الإذاعية محدثكم عمار بركات. برنامج على شواطئ دجلة يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 11 مساء بتوقيت بريزبن أستراليا، الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بغداد.

هناك أشياء في الحياة لا تشترى مهما امتلكنا من المال. أن تستيقظ وقلبك مطمئن وجسدك معافى وضميرك نقي وأن تعيش بصدق وإخلاص ونزاهة في زمن كثرت فيه الأقنعة وتبدلت الوجوه. أن تكون جديرا بالثقة وفي قلبك سلام وفي روحك رضا وحولك أشخاص صادقون لا تحكمهم المصالح. تلك هي الثروة الحقيقية، لا تقاس بما نملك بل بما نشعر به، وهي نعم عظيمة لا تقدر بثمن. يمنحها الله لمن أراد له سكينة تغنيه عن كثير من كنوز الدنيا.

هل شعرت يوماً أنك انتهيت؟ أن النسخة النقية منك تلاشت تحت ركام الخيبات، وأن قلبك انطفأ لدرجة لم تعد تعرف فيها نفسك. قف مكانك واسمع هذا النداء الذي يهدو أوهام العجز في لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، صدق الله العظيم. الإعادة ليست مجرد بعث للموتى في الآخرة، بل هي قانون ترميم فوري يسري في الكون الآن، الذي بدأ خلقك من العدم ونفخ فيك هو وحده القادر على إعادة شحن روحك وترميم تصدعات قلبك، وبعثك من جديد كأعظم وأقوى ما تكون. فكل انكسار هو تمهيد لإعادة بناء أكثر صلابة وعمقا. الغفور يمحو أثر السقوط وكأنه لم يكن. الودود يغمرك بلطافة الخفية ونعمه المتجددة، يتودد إليك لتعلم أن مكانتك في حظيرة القدس لم تتزحزح بسبب عثرتك البشرية. لا ترضخوا لظلام اللحظة، ولا تظنوا أن من كسر فيكم قد مضى بلا عودة. من بيده سر البدء يملك طاقة الإعادة، ومن غمر الوجود بوده لن يترك أرواحكم حائرة في التيه. إنه إشارة إلى مرتبة الغيب المطلق، هو سلطان الأسماء، وإليه الإشارة في مقام الأحدية. يبدأ بدء تجلي النور الأحدي في مراتب الوجود صعودا وهبوطا، وإخراج الأعيان الثابتة من عالم الغيب والعدم إلى عالم الشهود والكثافة المادة. هو نفخ الروح الأول وبداية رحلة الاغتراب الروحي للنفس في هذا الجسد الطيني، ويعيد رحلة الرجوع إلى الأصل وعودة الروح المغتربة إلى موطنها النوراني الأول بعد تطهيرها، وهو تأكيد على الاقتران الوجودي، أي أن الذي يدبر العوالم بالقدرة والقهر في البدء والإعادة هو عينه الذي يتجلى بالجمال واللطف في المغفرة والود. فالانفصال بين جلال القدرة وجمال الرحمة. الغفور مشتق من الغفر، وهو الستر والتغطية. وفي السلوك الغفور هو الذي يستر حجب المادة والظلمة بأنوار التجلي، ويمحو أثر السقوط البشري في عالم الكثافة. هو عملية التخلية، أي تخلية القلب وتطهيره من الأغيار. الودود هو سر الساري في الوجود ومقام الحب الخالص. الودود هو الذي يتودد إلى أوليائه بجذب قلوبهم إليه باللطف لا بالقهر. الودود هو الذي يتودد إلى أوليائه بجذب قلوبهم إليه باللطف لا بالقهر.

0: مركز كفيلة بأن تفعل في أعماقك طاقة الشحن الإلهي. ثق بطلاقة القدرة التي تبدئ ويعيد. فالصراط المستقيم ليس بعيدا عنك، ينتظر إشراقة عزمك الباطني لتجده ممدودا تحت قدميك من جديد. سيعيدك متزنا مستقيما وثابتا، كأنك لم تتعثر يوما، ليصوغ من انكسارك القديم استقامة جديدة لا تنحني أمام عواصف المادة. لكل روح تائهة في فيافي المادة، وكل قلب أثقلته حجب الطين، ارتمي في حما هذا الوداد المحيط، واخلع رداء العجز واليأس. فالحق سبحانه لم يبدأك ليترك، ولم يتودد إليك ليطردك. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: كان هذا حديث الروح.

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: هل أنت من كبار السن من خلفية ثقافية متنوعة وتعيش في الضواحي الشمالية لمدينة بريزبن؟ هل ترغب في الحصول على الدعم اللازم للبقاء آمنا ومستقلا في منزلك؟ فريق رعاية المسنين الصحية التابع لمجموعة World Wellness موجود لمساعدتك. يمكننا مساعدتك في الوصول إلى خدمات رعاية المسنين المناسبة، وندعوك للانضمام إلى أنشطتنا المجانية، حيث يمكنك التعرف على أصدقاء جدد. والأفضل من ذلك كله أن دعمنا مجاني تماما. تتوفر خدمات الترجمة الفورية. عند الحاجة اتصل بنا على الرقم 0490814480، على الرقم 0490814480. ستيشن سبونسر.
2: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Station sponsor.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فريبيا القسم العربي. ثمة معارك نخوضها كل يوم، لا يسمع أحد صليل سيوفها ولا يرى أحد غبرها. معارك تدور خلف نظرة هادئة وابتسامة باهتة نرتديها كقناع أمام العالم. أقسى التعب ليس ذلك الذي يترك أثرا على ملامحنا، بل هو ذلك الحريق الداخلي الذي نطفئه بالكتمان حتى نتحول من الداخل إلى رماد بارد، بينما يرانا الآخرون جبالا من الصمود. إنه الصراخ المخنوق في حنجرة الكبرياء، والدمع الذي يتراجع لينهمر في غيابات الروح. أن تتألم في صمت يعني أن تحمل ثقل الكون على كتفيك وتطوف بين الناس متظاهرا بخفة الفراشة. هو جهاد يومي لألا يسقط القناع، لألا يلمح أحدهم شرخا في جدار قوتك فتظل غريبا وسط الزحام، تبتلع غصتك وتواسي نفسك بنفسك في وحدة لا يشعر بمرارتها أحد. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Station sponsor.
1: هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.
0: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Station sponsor.
2: أحياناً لا يحدث شيء كبير، لا خصام ولا وداع ولا كلمة جارحة، فقط تبدأ المسافات في الظهور، يقل الكلام وتصبح الأسئلة أقل والاهتمام أبرد، وفي لحظة ما تكتشف أنك لم تعد تنتظر شيئاً من الشخص الذي كنت تنتظر منه كل شيء. ليس لأنك لم تعد تحبه، بل لأنك تعبت من أن تكون وحدك من يحاول.

0: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Station sponsor.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين على شواطئ دجلة ومعي زميلتي زينة ونرمين، وحديثنا اليوم عن العلماء وما قدموه للبشرية. في حديث يقول سبحان الله أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. الإنسان لما يقدم شيء يسهل أمر البشرية في أشياء كثيرة. ويحضرني توماس أديسون اللي كنا نعرف أنه هو اللي اخترع المصباح، وكم قدم فائدة إلى العالم. تخيل كل الطلاب يدرسون على المصابيح، البيوت مضاءة، الجوامع، الكنائس، كل الأبنية، الملاعب، الحياة مليئة بالأضوية والكهرباء. أيضا هذا الرجل كم قدم للبشرية من فائدة؟
2: طبعا قدم كثير، غير حياة الإنسان، أحدث فرق واستفادوا الناس منه هذا الفرق، واستمر وصار في تطوير على اللي صار اللي هو طلع فيه.
1: في قصة لتوماس أديسون، السبب الرئيسي اللي خلاه يخترع هذا المصباح أو يكتشفه ويصنعه، أنه في يوم من الأيام إجا الطبيب إلى بيته عالج والدته، لكنه لم يكن الضوء الفانوس يساعد الطبيب على رؤية العلاج أو رؤية المكان اللي يعالج به. لذلك قرر من هذه الحالة أن يبحث عن حل، عن ضوء ممكن يكون أكثر سهولة وواضح جدا إلى الناس، لكي يرى الطبيب أو يرى الناس الأشخاص من حولهم في الليل في أوقات الظلام أو في الأماكن المظلمة. لكن هذا لا يمنع أنه توماس أديسون في يوم من الأيام أخر العالم أكثر من 27 سنة في اختراع الصوت. عندما اكتشف توماس أديسون الكلماتسكوب عام 1896، وهي أول آلة سينمائية، كان هناك الصوت والصورة، لكن تسجيل براءة الاختراع في أمريكا كان لازم يدفع $150. بخل في أن يدفع $150 لتسجيل براءة الصوت، اكتفى ببراءة اختراع الصورة. فظل العالم إلى منذ عام 1996 إلى عام 1927 إلى أن جدد وقدم براءة اختراع الصوت، ونزل أول فيلم ناطق اسمه مغني الجاز عام 1927. يعني عشان $150 ما دفعها أخر العالم لأكثر من يعني 33 سنة. لكن هذا لا يعني أنه توماس أديسون ما قدم الأشياء كثير. أيضا كثيرين من العلماء اللي قدموا في الطب الأشياء الكثيرة. على سبيل المثال، كل الناس يعرفون أنه عباس ابن فرناس هو طار في جناحه ووقع وتكسر. لا، عباس ابن فرناس هو أول شخص عمل النظارة الطبية، وعمل الساعة الرملية، وعمل الكثير من أمور الهندسة. ولما حلق بالسماء وطار بالأجنحة لم يمت، تكسرت قدمه، لكن اكتسب المحاولة وأصبح من أول أشخاص. احنا التاريخ العربي ظلمه في اختيار انه فقط من حاول الطيران، لكن لم يفكر انه هو من عمل العدسات النظارات الطبية، وهو من عمل الساعة الرملية، وكثير من امور الهندسة والساعات الفلكية اللي سواها عباس بن فرناس. فمرات التاريخ يظلم العلماء او يعطي اسماء لم تكن هي فاعلة.
2: صحيح. عندي سؤال لك عمار.
1: تفضل.
2: هلا احنا بنعرف مثل الحاجة أم الاختراع.
1: نعم.
2: هل ينطبق هذا على كل العلماء؟
1: ممكن، ما لست بعالم حتى أجيب، لكنه كإنسان يعيش الحياة مرات الصدفة. نيوتن لما سقطت التفاحة حدثت صدفة، أنه قال هذا شنو السبب، أنه صار قانون الجذب، يعني جاذبية الأرض وسقطت التفاحة، عمل عمايل بالفيزياء وخلى العالم ما طلع درجات كويسة.
3: هو السبب الذي تورطنا بالمدارس كمان بهاي المادة عن جد. لا بس هو عن جد بحس فعلا هي الحاجة أم الاختراع، يعني بحس لما ممكن مرات أشياء تكون صدفة، بس بنفس الوقت مرات الإنسان لما بيحتاج لإشي معين من هاي الحاجة فبيأدي هذا الإشي لأنه يخترع إشي معين، أو ومنه بيأدي للعلم وللأشياء المتطورة اللي عم بتصير.
1: في وجهة نظري أنه اتجاه العلماء، هناك اتجاه عميق جدا وهناك اتجاه احنا نعرفه سطحي نشوفه، لكن هو ايضا بعمق. حسب يعني على سبيل المثال النظريه النسبيه لأينشتاين، هو اكتشف انه الزمن بعد رابع. من كان يفكر انه الانسان اذا رحل الى القمر وفتره الرحله الى القمر يمكن تستغرق، اذا بقى بالقمر ممكن عنده يوم او يومين، بالارض ممكن يكون سنه، العمر يختلف، اذا الزمن هناك بعد رابع. هذا حدث في ليله الاسراء والمعراج مع الرسول عليه الصلاه والسلام.
3: صحيح.
1: ترجمت العمليه العلميه في البعد الرابع، النظريه النسبيه لأينشتاين. هذا بعد بعيد جدا عن نيوتن اللي سقطت التفاحة قال إنه شنو السبب اللي يحدث بهذا الشيء. هناك من فكر بالبعد بهندسة الأرض، كذلك في زمن المأمون أحضر كل علماء الفلك وصعدهم على جبل قاسيون في سوريا ليقيس الأرض، وبالفعل طلعت نسبة القياس تختلف فقط عن كيلومتر، وهي ربما تكون نقطة البداية. فكم كانوا علماء الفلك في ذلك الزمان اللي لا توجد فيه مركبات فضائية ولا توجد فيه أقمار صناعية ولا توجد فيه تكنولوجيا عالية، قدروا يحسبون هذه المسافة.
3: صحيح
2: صحيح.
3: وبرضه في كمان إشي إنه العلم تراكمي، يعني إنه بس الإنسان يبلش من نقطة ممكن يجي ناس بعده كمان تكمل هاي الفكرة وتطور عليها. يعني الاختراع ببلش بفكرة، بس بعدين كل إجابة بتفتح أبواب جديدة له لنفس الشخص وكمان للناس اللي بتيجي من بعده.
1: أكيد. ذلك دليل أكبر دليل أنه الهاتف بدأ من هاتف بسيط جدا بالأرقام، وكلمة ألو هي أول من قال الشخص عند صديقتي اسمها ألو، صارت الناس تحكي باسمها، ولحد الآن الألو مستمرة مع تطور التكنولوجيا من التليفون البدائي إلى تليفون الجوال إلى أن السمارت الحالي إلى الله أعلم شو راح يصير بعدين من المستقبل، أنه وصلنا إلى 5G والآن العالم ما أخذنا إلى أكثر.
3: هلأ AI وسايبر وكله،
1: لكنه إلى أين نصل؟ إحنا الخوف من أنه الآن أن يعتمد الشخص على التكنولوجيا. هنا المشكلة أنه أنت تلقى كل طفل إذا جدول الضرب ماسك لك حاسبة، راح نتكل على الآلة، هو العقل من صنع هذه الآلة. ليش إحنا نتكل على الآلة ويرجع العقل لا ينتعش؟ كيف ينتعش العقل؟ بالتفكير الصحيح، بأن يشتغل الدماغ بالشكل الصحيح. أما أنت إذا شاهد ألعاب، هي الألعاب راح تكون مبرمجة لإتلاف خلايا دماغك ومحصور في جهاز واحد، عالمك كله يكون تحت إطار هذا الفريم. لذلك مرات أولادنا يواجهون صعوبة بالحياة، أنه عالم التكنولوجيا مطلوب منهم في المدرسة.
3: صحيح.
1: أيضا خارج المدرسة فترة الفسحة اللي يريد بدل ما يلعب كرة قدم يروح يلعب بلاي ستيشن كرة قدم، وتجي الطفل يأكل الحلويات، جسمه يبدأ بزيادة الوزن ويفقد القدرة على عمل أي شيء، لكنه دماغه مرتبط بالألعاب والتكنولوجيا. هنا راح تتلف أشياء من الجسم وأشياء من الدماغ تعتمد كليا على حالة معينة، وهي حالة من الإدمان. أيضا كهرباء الدماغ، راح هذه الأجهزة تنقل حالة من الموجات الكهربائية إلى الدماغ تأثر على حالته الصحية.
3: طبعا طبعا أكيد. يعني بنيجي برضو هيك معناها لموضوع أنه هل كل اختراع أو هل كل علم مفيد أو لا؟
1: في استخدامه، ممكن أكيد نستخدمه بطريقة صح. جيدة وممكن نستخدمه بطريقة سيئة. يعني مثلا الوصول إلى التقنية النووية. هناك فائدة بالزراعة، صناعة طاقة البطاريات اللي تعمل لمدة 5 سنوات في البواخر في المعامل، لكنه أيضا هناك من يستخدمها في تدمير الناس.
3: طبعا طبعا أكيد.
1: كذلك العقل البشري، ممكن أنه أنت في كلمة للإمام أحمد بن حمد الغزالي يقول الطفل صفحة بيضاء، ممكن أن نصنع منه رجل مستقيم ونصنع منه مجرم. أنت تزرع بهذا الطفل الفكرة. كذلك هو العالم، العالم لما يقدم شيء من صعوبة أن يثبت حقيقة براءة اختراعه إلا عن من خلال التجربة، ومن يعطي المجال في عمل التجربة. ليس من السهل أن يكون هناك عالم، العالم إلا مجالات مركز أبحاث أخذ من الوقت الطويل. توماس أديسون يقول أنا كانت إلي 10,000 تجربة حتى حققت النجاح. صحيح. لم يقل فشلت، وهذا جميل أن نتعلم منه أنه لم يفكر بالفشل واليأس، بل كان يحاول وكل تجربة يستفاد منها.
3: صحيح، هو الفشل يعني جزء من النجاح، يمكن أنه ما نقول أنه فشل لكن نقول محاولات،
1: محاول أنه وتكرار كلمة فشل المحاولة. أن نرفض نقول كلمة فشل، فشل تهبط من المعنوية الناس، لكن نقول قمنا بتجربة واستفادنا من هذه التجربة أن نحقق هذا الشيء.
3: صحيح.
1: اليابان في كرة القدم خسرت مباراة، عملوا من هذه المباراة حافز وفي أفلام كارتون كيف يحققون ويوصلون إلى كأس العالم، وبالتالي كل دورة كأس العالم كانوا هم يصعدون أوردي، لأنه استفادوا من تجربة خسارة سابقة.
3: طبعا أكيد.
1: ولم يقولوا فشلنا.
3: أكيد.
2: وهي خبرة بالنهاية كمان، يعني أي تجربة فشل هي عبارة عن خبرة تأكدنا أنه هذا الطريق أخطأنا فيه ما رح نكررها، رح نخوض بطريق جديد. أكيد منتعلم ومنختبر فيها كثير أشياء جديدة. فالتجربة هي مش فقط تجربة، خلينا نحكي فاشلة، هي لا، هي مش فشل، عرفنا طريق من الطرق اللي رح نكون ياخذنا للنجاح.
1: النجاح دائما يكون إلى أساسية هو أن يكون إنسان موسوعي، متقبل الطرف الآخر، يتقبل النقد، ينظر إلى الأخطاء اللي حدثت من أنها دروس وعبر يستطيع أن يتجاوزها من خلال ما حدث في السابق.
3: يعني هي محاولات مع عدم الاستسلام، فهي اللي بتوصل بالنهاية للهدف اللي بده إياه الواحد.
1: أعزائي المستمعين، نأمل أنه هذا الحديث نطلع منه من نتيجة أنه العلماء قدموا أشياء للبشرية، لكن البشرية أخذت الثيمة لكن ماذا فعلت؟ هل أنا استفاديت من توماس أديسون المصباح لما أجا وفتحت الضوء؟ ماذا فعلت أنا فتحت الضوء؟ هل قرأت؟ هل كتبت؟ هل برمجت شيء؟ ماذا أضفت أنا؟ أين بصمتك أنت كإنسان في الحياة؟
2: أنا برأيي كل إنسان إله أكيد بصمته، إذا كان في إله هدف يحدث فرق. حلو الإنسان يكون وجوده بحدث فرق في الأشياء، يعني مثلا في التجارب كل إنسان بضيف شغلة جديدة للحياة، للمعرفة. بنظر للأم مثلا اللي بتطبخ بطريقة معينة، بتبتكر بطريقة معينة، طبخة معينة، في عندها علم هي بتقدمه. بنظر للشخص اللي بيعمل حرفة، عنده مهنة معينة، هذا شخص عنده علم بيقدمه. العلماء كلهم أحدثوا فرق للبشرية، وكلهم قدموا أشياء كثير حلوة استفدنا منها، مثل الكهرباء زي ما حكيت، مثل الضوء، مثل الطب، في الجاذبية، مثل إسحاق نيوتن، كلهم قدموا لنا أشياء جديدة وحلوة واستفدنا منها في حياتنا. أنا بنظر إنه مش بس العلماء هم علماء، كل إنسان بيقدر يحدث فرق في الحياة.
1: أكيد، لأنه هو الله أعطاك نفس وزن العقل اللي موجود عند كل إنسان، كيف تستخدمه والاتجاه اللي تاخذه والتكوين هذا العقل منذ النمو إلى الوصول إلى الذروة.
3: صحيح. ويمكن بالنهاية بحب هيك أختم بسؤال، لو كل واحد فينا فكر فيه، إنه لو كل واحد فينا رح يترك بصمة بهاي الحياة، شو بتحب تكون بصمتك وشو بتحب الناس تتذكر منك؟
1: هذا سؤال مطروح لكل من سمعنا. وفاصل ونواصل.

أعزائي المستمعين، إلى الجالية العراقية المتواجدة في بريسبن، نود إعلامكم بحضور الوفد القنصلي من سفارة جمهورية العراق كامبيرا إلى مدينة بريسبن الأسبوع القادم، وعلى العنوان التالي 16 بلاكوود رود لوغن سنتر، وسيباشر بترويج معاملاتكم أيام السبت 19 من أيلول من الساعة 9:30 إلى 4 عصرا، ويوم الأحد 20 من أيلول من الساعة 9:30 إلى 4 عصرا، والاثنين 21 أيلول من الساعة 9:30 صباحا إلى 3 عصرا. المكان هو 16 بلاكوود رود لوغن سنتر. أي شخص عنده معاملة يحاول إكمالها، الوفد القنصلي العراقي متواجد في هذه الأيام.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4EB.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

احبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا اي شيء وافعلوا اي شيء وكونوا اي شيء، المهم الا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: حبيب المؤمن.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وراديو فور إيميل القسم العربي. في العديد من الأحيان نشعر أو يصلنا نفس الشعور أو الإحساس الذي يختلج الآخر، أو تكون لدينا نفس الأفكار التي تطرح من قبله، وغالبا ما نستغرب من كيفية قراءة البعض لأفكارنا أو رسائلنا، وقد يصادف ذلك تعجب أو وجود علامات استفهام لدى البعض حول معرفة الآخر بعلمنا المسبق بما يفكر به رغم سرية ذلك، وقد ينتمنا شعور لا نجد له تفسيرا، وهذا ما يطلق عليه مصطلح التخاطر أو الاتصال الذهني. فما هو التخاطر؟ وهل هناك دراسة أو أسس مصطلح التخاطر أو الاتصال الذهني؟ فما هو التخاطر؟ وهل هناك دراسة

0: فريدريك مايرز عام 1882 يعرف التخاطر يشير إلى المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل شخص إلى شخص، أي أنه يعني القدرة على اكتساب معلومات عن أي كائن واع آخر، وقد تكون هذه المعلومات أفكاراً أو مشاعر.
1: وهناك تعريف آخر للتخاطر، حيث يعتبر التخاطر طريقة روحية للتواصل بين شخصين عن طريق العقل ومن دون وجود شيء ملموس بينهما كالهاتف، حيث يتمكن كل شخص منهما من معرفة ما يدور في رأس الآخر على الرغم من بعد المسافة وعدم وجود تواصل ملموس بينهما.
0: التخاطر هو ظاهرة روحية يتم من خلالها التواصل بين الأذهان، أو كما يعرفه قاموس أفورد، هو عمل ذهن شخص على ذهن آخر عن بعد من خلال تأثير عاطفي بدون الاتصال بالحواس، وهذا التواصل يشمل الأفكار والأحاسيس والمشاعر وأيضا التخيلات الذهنية. ويسجل علماء الأنثروبولوجي أن هناك مجتمعات بدائية مثل قبائل الأبوريجينيز، وهم سكان أستراليا الأصليين، يعتبرون التخاطر موهبة أو ملكة بشرية طبيعية تنتشر بينهم دون استغراب أو مناقشة.
2: ومثال على ذلك جهاز تحكم التلفاز الريموت كنترول، أو كما انتشرت الآن تقنية البلوتوث المعروفة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب، تعتمد على نقل الملفات والبيانات من جهاز إلى جهاز آخر عن طريق الموجات وبدون أسلاك. بعضها قد يستقبل ويرسل، والبعض يستقبل فقط لكن لا يرسل. فعقل الإنسان في حالة التخاطر كهذه الأجهزة أيضا.
1: التخاطر إذن استقبال للطاقة الصادرة من عقل أي شخص وتحليلها في عقل المستقبل، أي أنه يدرك أفكار الآخرين ويعرف ما يدور في عقولهم، وباستطاعته أيضاً إرسال خواطره. أثبتت دراسات علمية عديدة صحة هذه الطريقة، حيث أن إدخالها في عقول الآخرين ذلك يحدث عن طريق الأثر الكهرومغناطيسي لنشاط العقل الكهربائي ووجود ملايين الخلايا عند الإنسان، والتي تقوم بوظائف متعددة بواسطة إرسال إشارات كهربائية فيما بينها، وهذه الإشارة تعد كالأمر المرسل بين مراكز المخ المختلفة، والتي هي بدورها تقوم بتوصيل الأوامر من المخ إلى جميع أعضاء الجسم الأخرى. كذلك تقوم بإرسال إشارات كهربائية إلى الهالة المحيطة بالإنسان، ويعرف العلماء الهالة بأنها حقل الطاقة الناتج عن الطاقة التبادلية بين داخل الإنسان وخارجه، وتتكون من 7 ألوان مختلفة، وهي تحيط بجسم الإنسان بسمك 30 سنتيمتر، وقد تملأ غرفة كاملة، وذلك حيث يكون الإنسان سليما من الناحية البدنية والنفسية والفكرية، ومن الغريب ما يذكره العلماء أن هذه الهالة تفارق الإنسان.

0: كان قبل موته بثلاثة أيام.
1: أكدت دراسات علمية أن هناك نوعين من التخاطر. النوع الأول، ويعني به التخاطر التلقائي العفوي الذي لم يخطط له مسبقا، ومن أمثلته عندما تفكر في شخص ما وتتمنى أن تكلمه وتتفاجأ باتصاله بك، وإحساس الأم بولدها عندما يقع له مكروه كحادث سيارة أو ما شابه ذلك. كذلك عند تفكيرك في شيء ما وقيام أحدهم بالتكلم عنه في الوقت نفسه.
0: النوع الثاني وهو التخاطر الموجه من شخص إلى آخر، وهو مخطط له مسبقاً، ومن أمثلته أشخاص يوجدون في مكان بعيد ولا تربطهم أي وسيلة اتصال ملموسة. يشعرون ببعضهم ويتلقون رسائل موجهة لهم. هذا النوع من التخاطر يأتي بعد تدريب وممارسة طويلة، وعلى الشخص تحديد هدف معين ليتأقلم الدماغ على فكرة تكوين معلومة معينة وإرسالها إلى دماغ المستقبل. وعلى الرغم من أن ظاهرة التخاطر ليست علما معتمدا، إلا أن هناك بعض العلماء يدرسون ما يسمى السيكولوجية غير الطبيعية وما وراء الطبيعة، مما يجعلهم يؤمنون جزما بصحة هذه الظاهرة.
2: هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين، تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: أعزائي المستمعين، هناك من يقول إن المال هو النجاح. دعونا نتحدث بصراحة عن المال. زينة، ما رأيك؟
1: على المال مهم ولا يمكن إنكار ذلك. هو بوفر الأمان، الراحة والقدرة على الاختيار، لكن المال وحده ما بيكفي ليكون الإنسان ناجح أو سعيد.
2: صحيح، المال ممكن يكون جزء من النجاح، لكنه ليس النجاح كله. قد يملك الإنسان مالا كثيرا لكنه لا يشعر بالراحة أو السلام الداخلي.
0: إذن المشكلة ليست في المال نفسه، بل في أن نجعله المقياس الوحيد لقيمة الإنسان.
2: نعم، من حق الإنسان أن يطمح لتحسين وضعه المادي، لكن لا يجب أن يربط قيمته كلها براتبه أو ممتلكاته.
1: وأحياناً النجاح الحقيقي هو أن يعرف الإنسان كيف يستخدم المال لخدمة حياته، لا أن يجعل حياته كلها لخدمة المال.

0: أعزائي المستمعين، لازلنا معكم وراديو فور إي بي القسم العربي. هل الفشل عكس النجاح؟ دعونا نتحدث عن الفشل. كثير من الناس يخافون من الفشل وكأن الفشل نهاية الطريق. نرمين، هل ترين أن الفشل عكس النجاح؟
1: لا طبعا، الفشل مش عكس النجاح، بس بحسه هو جزء من طريق النجاح. الفشل بيعطينا الخبرة لنكون أكثر حكمة في قراراتنا وتوجهاتنا. كل إنسان يحاول سيتعرض أحيانا للفشل أو الخطأ. المشكلة ليست في أن نفشل، المشكلة أن نتوقف ونحكم على أنفسنا بالفشل النهائي.
2: بتفق معك نرمين، أحيانا التجربة الفاشلة بتعلمنا أكثر بكتير من التجربة الناجحة. لما بيفشل الإنسان بيعرف وين الخطأ وبيصير أقوى وأكثر وعي في المحاولة التالية.
0: لكن لماذا نخاف من الفشل؟
2: أعتقد أنه إحنا منخاف من نظرة الناس، منخاف أنه يقولوا ما نجح، مش قادر، أو أخطأ. بس الحقيقة أنه اللي ما بيحاول ما بيفشل، وكمان بنفس الوقت ما بيتقدم.
1: صحيح، بس أحياناً منحتاج أن نكون أرحم على أنفسنا. ليس كل خطأ يعني أننا فشلنا، وليس كل تأخير يعني أننا لن نصل. بعض الطرق تحتاج وقتاً أطول.
0: إذن أعزائي المستمعين، الفشل قد يكون درساً وليس حكماً نهائياً على الإنسان. وأستحضر تجربة العالم توماس أديسون عندما قال: خضت 10,000 تجربة حتى حققت النجاح.
2: واو.
0: وصنع المصباح. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فوري بالقسم العربي. أعزائي المستمعين، هناك نوع من النجاح لا يتحدث عنه الكثير، وهو النجاح الهادئ. ليس كل النجاح يحتاج إلى تصفيق أو إعلان أو شهرة. كيف ترين هذا النوع من النجاح نرمين؟
1: أرى مهم جدا. طبعا هناك أب ناجح لأنه يعمل بجد ليحافظ على أسرته، هناك أم ناجحة لأنها تربي أبنائها بصبر وحب، هناك طالب ناجح لأنه يحاول رغم صعوبة الدراسة، وهناك شخص ناجح لأنه بدأ من جديد بعد تجربة صعبة.
2: تعرفي نرمين، بحب هذا التفسير كتير. أحياناً النجاح بيكون في أشياء لا يراها أحد، أنت تغلب على خوفك مثلاً، إنه تترك عادة سيئة، أن تتعلم شيئاً جديداً، إنه تعتذر أو تسامح، أو إنه تستمر رغم التعب.
0: إذن ليس كل نجاح يظهر على شكل شهادة أو ترقية أو مال.
1: مظبوط. أحياناً أجمل أنواع النجاح هي المعارك الداخلية التي لا يعرف عنها أحد،
0: وهذا لا يقلل من النجاح العملي أو المهني، لكنه يذكرنا أن الإنسان ليس وظيفة فقط. النجاح يجب أن يشمل أكثر من جانب في الحياة.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

موضوعنا هذه الليلة مستمعي الأعزاء عن البعد عن الوطن، الغربة، الشوق للأهل والأحباب. نتناول فيه بعض آراء الكتاب المتحاورين، ونطوف على شواطئ الشعراء الذين تغنوا عن ألم الغربة والفراق.

وطن النجوم أنا هنا حدق. أتذكر من أنا؟ ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا؟ جزلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا، يتسلق الأشجار لا ضجرا يحس ولا ونا، ويعود بالأغصان يبريها سيوفا أو قنا، ويخوض في وحل الشتاء متهللا متيمنا. لا يتقي شر العيون ولا يخاف الألسنا، ولكم طشيطا حتى يقول الناس عنه طشيطنا. أنا ذلك

وفي تصفحي مستمعي الأعزاء لبعض المقالات النقدية والحوارات الأدبية أحببت أن أشارككم بهذا المقال، وهي عن أشواق الغربة وبكاء الديار بقلم مصطفى قاسم عباس.

يقول كاتبنا عن الغربة أن لا مكان في الحياة بالنسبة للإنسان أجمل وأبهى من المكان الذي ولد فيه وترعرع وتفيأ ظلاله وارتوى من فرات مائه. فالمكان هو تذكر لمراتع الصبا وضحكات الطفولة البريئة، وهو جزء من كيان الإنسان، فمهما ابتعد عنه وشطت به الدار فلا بد أن تبقى أطلال بلاده في ثنايا مخيلته، وهذا جزء يسير من الوفاء لهذه الأرض التي حملتك على ظهرها وأنت تحبو، ثم وأنت تخطو، ثم تمشي، ثم بعد انتهاء الأجل تدفن فيها، فما أرفاها.

وكثير من الناس مستمعي الأعزاء من ارتشف شراب الهجر والغربة في كؤوس الحنين والأشواق، وكم من مغترب قال بلوعة بيت الطائي، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، وكم من مهاجر تغنى بهذه الأبيات: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. وكما قال فوزي معلوف: مهما يجر وطني علي وأهله، فالأهل أهلي والبلاد بلادي.

وهناك من شبه الغربة والبعد عن الوطن بالطريق الوعر المليء بالمنغصات. دفنت ربيع عمرك في بلاد لها طالت لياليك القصار،

بلاد ربما فيها كرام، ولكن اللئام بها كثار. إذا لم تحو تربتها حجارا، فبين ضلوع أهليها الحجارة.

لا زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث الذي يأتيكم من راديو 4EB بمدينة بريسبان بأستراليا. من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الرجال والنساء هي مشكلة الأرق، فعند حلول وقت النوم يأبى الجسم أن يسترخي وينام، وقد يعتقد البعض أن هذه المشكلة بسيطة، ولكن على العكس فهي من أخطر الأمراض النفسية التي قد يعاني منها الإنسان. فحل هذه المشكلة والتخلص منها يجب اتباع الطرق التالية، فهي تساعد على النوم السريع، وإذا لم يتم الاستفادة منها يجب مراعاة الطبيب النفسي. تناول غذاء صحي سليم خلال فترة النهار يجعل الجسم قادراً على تحديد مهامه ووظائفه وينظم التوقيت الذاتي للجسم، فيجعل للنوم ساعات محددة من الليل، والابتعاد عن شرب القهوة والشاي والنسكافيه والمشروبات المنبهة، فهذه المشروبات تحتوي على الكافيين الذي يؤثر على الدماغ ويجعله نشيطا غير قادر على النوم. لذلك يجب عدم شربها قبل النوم بستة ساعات، وأيضا تدريب الجسم والعقل على أعمال روتينية، وبعد الانتهاء منها يكون موعد النوم. فمثلا يمكن القراءة بشكل يومي قبل النوم، تنظيف الأسنان، شرب كوب من العصير الطبيعي، فهذه تهيئ العقل بعد أن تلك الأعمال فهذه تهيئ العقل للاسترخاء والنوم. ووضع بعض أنواع النباتات ذات الرائحة العطرة في غرفة النوم، وخاصة في فصل الصيف، فذلك يهدئ الجسم ويجعله ينام. استخدام فرشة ووسادة طبية، فأحيانا يكون سبب الأرق هو عدم الراحة الجسدية، وقد يكون الاستحمام قبل النوم فيبرد الجسم، وذلك جيدا للتخلص من الأرق. وتهيئ غرفة النوم يكون بترتيب الغرفة من الفوضى، طفئ الأضواء والتدليك، فالتدليك من الوسائل الحديثة للتخلص من الأرق وخاصة للحالات المتقدمة. فيتم تدليك الجسم بطريقة طبية تريح العضلات والأعصاب وتهدئ الجسم وتخلصه من الأرق فينام الإنسان. يكون لتغيير لون غرفة النوم إلى اللون الأزرق، هذه طريقة ناتجة عن بحث علمي يفيد أن الدماغ يرتاح للون الأزرق فيجعله يسترخي، وبالتالي إعطاء أوامر الجسم بالنوم. التنفس العميق بالشهيق الطويل ومن ثم الزفير، وبعدها كتم النفس لعشرة ثواني، وتكرار هذه العملية أكثر من مرة، فبعدها يشعر الشخص بالنعاس، ويكون تناول كوب من عصير الموز
والحليب. فخلطوا حبتان من الموز مع كوب من الحليب السائل في الخلاط الكهربائي، ويشربوا قبل النوم بربع ساعة ليريح الجسم ويجعله يخلد للنوم بسرعة. ومن أهم الأشياء الابتعاد عن التفكير السيء والتفكير في المشاكل والضغوطات النفسية التي مر بها الإنسان، بل على العكس، التفكير بالمستقبل يريح العقل ويجعل الجسم ينام سريعاً.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث والذي يأتيكم من مدينة بريسبن وراديو 4EB بأستراليا معكم فايز الحجزي. حديثنا معكم عن الحنين إلى الوطن ما زال مستمرا. فالحنين إلى الوطن مستمعي الأعزاء هو أيضا الحنين إلى الأم، إلى الحبيبة، إلى الشلة، إلى ذكريات العيد، إلى أكثر من ذلك. فالإنسان حين يهاجر من بلاده يصاب أحيانا بالفصام، كل حسب استعداده النفسي وطاقته. وقد تكونت شخصية المهاجر في وطنه وتلونت روحه بأطياف الوطن من دين ولغة وعادات وطرائق معيشية بل ومناخ وتضاريس. فكان فكره انعكاسا لمحيطه، وحينما ترك وطنه لأي سبب من الأسباب كان كشجرة انفصلت عن جذوعها، غيرت تربتها الأولى. أصبح الشخص منا يحاول أن يتعود على عادات جديدة وطرائق حياة مستحدثة وفلسفة في الحياة غير الأولى. والمهاجر مجبر على هضم هذا الموضوع وتقبله لينجح في حياته، على الأقل الحياة المادية. وقد ظن بعض الناس أن المهاجر يظل يكمن في داخله عاداته ولغته وأسلوب معيشته الأولى في الوطن الأم. وهنا مستمعي الأعزاء تتجلى المعاناة وتتضخم المأساة وتتشظى الروح، فنجد أشلاءها فيما أنتجه أولئك المهاجرون من شعر ونثر هو الدم والدمع بالنسبة لأصحابه، وإكسير البهاء والنقاء لأدبائنا الذين غفى في كهف السجع والتروية وشعر المناسبات.

وكم من منزل في الأرض اتخذ الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. كما قال الشاعر مصطفى: حاربني بسيف الهجر شوقي، فأردأني بساحته قتيلا، وصار الوجه مصفرا حزينا، وجسمي يا أحبائي نحيلا، وقد رقد الجميع ولا سمير يقاسمني التأوه والعويلة، سكون والدجى يغشى الفيافي، وضوء البدر يلتثم النخيلة، ووحدي وحدي وحدي في ظلام الليل أدعو إلها لا يخيبني جليلا. أناجي البدر في الظلماء وهنا: تمهل

وقال الدكتور أبو الفضل في إحدى متداولاته أن الحنين إلى الوطن قديم في الشعر العربي، عبر به الشعراء عن تعلقهم بالأرض والأهل والذكريات، كما وقف الشاعر الجاهلي عند رسوم قبيلته وحبيبته وعبر عن حرقة قلبه بالنسبة إلى تلك الأماكن الخالية.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث، معكم فايزة الحجزي. الحنين إلى الوطن في شعر الجواهري مثلا ليس حنينا منفصلا إلى المكان ولا تعلقا بالأهل والذكريات. بل هو ممزوج بالألم والعنف، وأحيانا قد يكون بالحقد على الواقع، وكأن عالم المنفى هو أضحى منطلق للنضال على عدم الفصل والانفصال بينهما في شعره. فقد قال في قصيدة أطياف وأشباح: سهرت وطال شوقي للعراق، وهل يدنو بعيدا باشتياق، وما ليلي هنا أرق لديع، ولا ليلى هناك بسحر راق، ولكن تربة تجفو وتحنو كما حنت المعاطن للنياق.

واستمر الدكتور أبو الفضل يدالهي أصلنان في التعبير عن شعر الجواهري قائلا أنه قد عبر عن أزمته من خلال مصدرين متلازمين، هما الحنين إلى الوطن والتعلق به، وإني ما غنيت الوطن بحرارة وعمق إلا في براق. ومن هذه الأزمة العفوية تنطلق مقارعة الرجعية والاستعمار. ومن يتصفح دواوين الجواهر يجد أن بين قصائده أبياتا يتجه الشاعر فيها إلى الاتجاهين، هما اتجاه الغربة الزمانية التي يحن الشاعر فيها إلى عصر ازدهار الأدب العربي في العصر العباسي، فيقول: لغير زمان كون الدهر نزعتي، وكون أعصابي لغير بلادي. واتجاه الغربة المكانية هو نتيجة أسفاره إلى أنحاء العالم متطوعا أو مضطرا، فهو من شرخ شبابه تزوق بهذه الغربة أثار فيه الشوق والحنين إليه.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث، معكم فايز الحجزي من راديو 4EB، وحديثنا عن الجواهري والحنين إلى الوطن والتعلق به مستمرا. فقال الجواهري: سقى تربها من ريق المزن هطال ديارا بعثنا الشوق والشوق قتال، وما سرني في البعد حال تحسنت بلادي أشهى وإن ساءت الحال. فمن شاقه برد النعيم بفارس فإني إلى حر العراقين ميال، أحب حصاها وهو جمر مؤجج، وأهوى ثراها وهو شوك وأدغاله.